0: صباح ام الريان.
1: صباح ام الريان.
0: وبين
1: صباح
0: ام الريان خبيري يا بو قتولو
1: على شكو غادير
0: مها
1: Gracias.